كما نري هذا تيبيكو جينا ميو لي شيك دي لوتان اوتورا تيزينيو سبيرت سكور كما يا موندوم تاش شيك في ديان لي هاي تو كتي شونغيروت ازين تشيل اشتون كريم تشوك ازين دي كول دال سول بال اشت اي لو بني تاع ستوديو بال سير نيو تكنيكا